جدول بانتظار المولود الجديد. كان في شيطان بالبيت عمال بيقطع فينا من الشمال لليمين وين ناخدينا. كان في شيطان بالبيت عمال بيقطع فينا من الشمال لليمين وين ناخدينا.

وراح نضل قاعدين بعد الشيطان بالبيت عمال بيقطع فينا من الشمال لليمين والناخدينا بعد الشيطان بالبيت عمال بيقطع فينا من الشمال لليمين والناخدينا.